0: كان ساهم الكثير لاسبانيول. ضاعت الكره من جانب اسبانيول. تمريره
1: صافي صافي.